لالانش لالني طالع الفيلا ما قر حالني قنيوسو يا امرأة قر ماسني بيتيكي بيتيكي كيش بقريب الفازكة كبر جنالني طالع الفيلا ما قر حالني قنيوسو يا امرأة